0: اكتر ناس قديش كان في ناس عالمفرق تنطر ناس وتشت الدنيا يا حمل شمسي وانا فيا مصحي.
1: Hi, this is Stuart from Mogwai and you're listening to Music A Go Go.